هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطرة من ذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر له من سورة الطوى. فإليكم القرآن الكريم بصوت ما الشيخ محمود الحكم من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله.

0: سيدي وسادتي، استمعنا تلاوة القرآن الكريم من سورة التوبة من الشيخ محمود عبد الحكم. الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهو برنامج التعليق اليومي. وهذا التعليق اليومي يتحدث إلى حضرتكم عن المجرمين الهاربين من الهند إلى بلدان أخرى، فهناك سعيات وهناك جهود بالغة في الهند لإعادة المجرمين من الدول الأخرى من العالم، فيتحدث إلى الجهود الرامية إلى إعادة المجرمين من العالم في هذا التعليق. فإليكم هذا التعليق.
1: تعليق موضوعه: تحت توجيه القيادة الحازمة، إعادة 274 مجرما هاربا إلى الهند من 36 دولة بين عامي 2019 و 2026 في موقف حاسم ضد المجرمين الهاربين، وتحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتوجيه وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه، نجحت الهند في إعادة 274 مجرما هاربا من 36 دولة منذ عام 2019. ولتعزيز الإجراءات ضد الهاربين، أصدر رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين في عام 2018، وتحت توجيه وزير الداخلية أميت شاه طورت الهند نموذجا متكاملا وقائما على الاستخبارات ومدفوعا بالتكنولوجيا لمواجهة الهاربين، مما مهد الطريق لاتخاذ تدابير أكثر صرامة ضدهم وتسهيل عودتهم إلى الهند. قبل عام 2014 أصبح إطار تسليم المجرمين في البلاد عتيقا، ولم تكن لدى الهند معاهدات لتسليم المجرمين سوى مع 37 دولة، كما لم تكن هناك قانون مخصص للتعامل مع الهاربين اقتصاديا أو مصادرة وصولهم. افتقرت الحكومات السابقة إلى الإرادة السياسية لإعادة الهاربين، بينما جعلت حكومة مودي عملية تسليم الهاربين أولوية وطنية. وأكدت القيادة القوية على استراتيجية ثلاثة المحاور ضد الهاربين من خلال الانفتاء العالمي والتنسيق القوي والدبلوماسية الذكية. وقد وصف السيد الشاه قضية المجرمين الهاربين بأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بسيادة البلاد والاستقرار الاقتصادي والقانون والنظام والأمن القومي. سنت حكومة مودي قانون وكالة التحقيق الوطنية تعديل وقانون الأنشطة غير المشروعة الوقاية تعديل في عام 2019، ومنذ عام 2020 فصاعدا تم تنفيذ عملية إعادة المجرمين الهاربين إلى الهند على أساس وضع المهمة. في عام 2024 نفذت حكومة مودي ثلاثة قوانين جنائية جديدة تتضمن أحكاما خاصة تتعلق بالمجرمين الهاربين. فلأول مرة توفر المادتان 355 و356 من قانون الإجراءات الجنائية بهارتية ناغريك سوركشا سنهيتا إمكانية المحاكمة في غياب المتهم، مما يتيح إتمام العملية القضائية برمتها من المقاضاة إلى المحاكمة حتى في غياب المتهم الهارب. في عام 2022 استضافت الهند الدورة 90 للجمعية العامة للإنتربول، حيث أكد السيد الشاه على أهمية الركائز الثلاث للشرطة العالمية: الاتصال والتعاون والتنسيق.

0: ولتعزيز التنسيق والاتصال وتبادل المعلومات بين الهند ووكالة إنفاذ القانون العالمية. أطلق وزير الداخلية منصة بهارات بول في يناير عام 2025. أنشأت منصة بهارات بول بنية تحتية شاملة للمعلومات من خلال دمج مكتب التحقيقات المركزي ومقرات شرطة الولاية من خلال ضباط الاتصال للإنتربول ومقرات شرطة المقاطعات على منصة واحدة. وتحت هذه المبادرة تم ربط أكثر من 1400 وحدة تابية لوكالات الدولة والوكالات المركزية عبر البوابة، مما ضمن التدفق السلس للمعلومات. ونتيجة لذلك انخفض وقت الاستجابة لتبادل المعلومات بين مكتب التحقيقات المركزي ووكالة إنفاذ القانون الأخرى بشكل ملحوظ. نفذت حكومة مودي قانون منع غسل الأموال PMLA بقدر أكبر من الصرامة، ومن خلال التنفيذ الصارم لهذا القانون قامت حكومة مودي بالحجز على أصول تبلغ قيمتها 17,874 كرور روبية مملوكة للمجرمين الهاربين بين عامي 2019 و2026. ولتعزيز الجهود الدولية لتتبع القبض على الهاربين، أنشأ مكتب التحقيقات المركزي CBI مركزا خاصا للعمليات العالمية. ولتسهيل التبادل السريع للمعلومات، عين مكتب التحقيقات المركزي أيضا ضباط اتصال للإنتربول في كل ولاية وكذلك في جميع وكالات التحقيق المركزية، مما عزز بشكل كبير التنسيق والتعاون الدولي في تحقيقات الهاربين. تحت توجيه وزير الداخلية أميت شاه، يتم الآن إعداد طلبات تسليم المجرمين بطريقة أكثر احترافية وقياسية، وتشمل قائمة الهاربين الذين تم إرجاعهم إلى الهند أفرادا مطلوبين في قضايا الإرهاب عبر الحدود والإرهاب المرتبط بالمخدرات والجرائم السيبرانية والعملات المزيفة، إضافة إلى زعماء العصابات والمجرمين الماليين وأشخاص مطلوبين في جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات والجرائم الواقية تحت قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية بوسكو. إن النجاة المحقق في عادة المجرمين الهاربين إلى الهند لم يكن وليدة الصدفة، بل جاء ثمرة المصداقية والإعداد القانوني الشامل والإصرار الدبلوماسي المستمر والمتابعة الحثيثة. وعلى الصعيد المحلي قادت هذا الجهد تنسيق وثيق بين مكتب الاستخبارات IB ومكتب التحقيقات المركزي CBI وجهاز البحث وتحليل الأركان RNAW ووكالة التحقيق الوطنية NIA ومديرية إنفاذ القانون EDI ووزارة الشؤون الخارجية MEA ومكتبة المكافحة المخدرات NCB والمديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات DGGI وقوات شرطة الولاية. ويعكس هذا نهجا حقيقيا يشمل الحكومة بأكملها، حيث تعمل الوكالات المركزية ووكالات الولاية بالتنسيق وثيق لضمان عودة المجرمين الهاربين وتحقيق العدالة السريعة للضحايا.
1: سيدي وسادتي، استمعنا التعليق ونستمع البرنامج الصباحي من سلسلة إذاعة أموم الهندي. وفي هذا البرنامج أولا نستمع الموسيقى وبعد ذلك نستمع الأخبار الصباحية، أولا العناوين البارزة ثم بعد ذلك نستمع الأخبار بالتفصيل. وبعد ذلك لما أن اليوم يوم الخميس فيقدم إلى حضرتكم الأغنية الهندية أولا من فيلم جانترينام باسم كالكوليج من هو جايجا بالصوت أوديت نارين، وبعد ذلك نستمع أغنية أخرى من فيلم من أوديت نارين وباسم شاهاهي توجكو، وكذلك نتقدم إلى برنامج سبوتلايت وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية. ثم بعد ذلك نستمع الموسيقى ونتقدم إلى الأخبار الصباحية مرة ثانية بشكل موجز، وبعد ذلك ننهي هذا البرنامج الصباحي. والآن بعد قليل جدا نستمع الأخبار ولكن بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية. أولا إلى حضرتكم العناوين البارزة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي قال إن الهند تمتلك رصيدا استثنائيا من المواهب الإبداعية ويمكن توظيفه لتعزيز مكانة البلاد بوصفها مركزا عالميا لإنتاج المحتوى. الحكومة مددت مدة خدمة سكرتير مجلس الوزراء تيفي سوما ناثان وسكرتير وزارة الداخلية الاتحادية جوفيند موهان لمدة عام إضافي. كثف الطلاب احتجاجاتهم على خلفية المخالفات التي شابت امتحانات التوظيف في ولاية جهاركند. وضعت حكومة ولاية أتراكند جميع الجهات والوكالات المعنية في حالة تأهب قصوى عقب التحذيرات من هطول أمطار غزيرة في الولاية. حثت نيودلهي كولومبو على التعاون من أجل الإفراج المبكر عن الصيادين الهنود المحتجزين لدى السلطات السريلانكية. الهند نجحت في تأمين عبور 60 سفينة عبر مضيق هرمز بسلام خلال أزمة الخليج. الآن الأخبار بالتفصيل. رئيس الوزراء نيتفليكس الرئيس التنفيذي المشارك. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الهند تمتلك إرثا عريقا في فن رواية القصص إلى جانب رصيد استثنائي من المواهب الإبداعية يمكن توظيفه لتعزيز مكانة البلاد بوصفها مركزا عالميا لإنتاج المحتوى. وقال السيد مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه التقى في نيودلهي بالرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس تيد ساراندوس. وأضاف رئيس الوزراء أن اللقاء تناول الإمكانات الهائلة لقطاع الإعلام والترفيه في الهندي. ومن جانبها أوضحت نتفليكس الهند أن الجانبين ناقشا رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بصناعة الإعلام والترفيه الهندية إلى الساحة العالمية. كما أعلنت المنصة إطلاق مبادرة نتفليكس الهند لفن رواية القصص، وهي استثمار يهدف إلى إعداد الجيل القادم من المواهب الإبداعية في الهند من خلال برامج التدريب والشراكات التعليمية مع المعهد الهندي للتقنيات الإبداعية IICT والمؤسسة الوطنية لتنمية الأفلام NFDC. وزارة الخارجية سريلانكا. حثت الهند سريلانكا على التعاون من أجل الإفراج المبكر عن الصيادين الهنود وقواربهم المحتجزة لدى سلطاتها، مؤكدة في الوقت نفسه أن التعامل مع هذه القضية العالقة منذ فترة طويلة ينبغي أن يستند إلى نهج إنساني. وقد تصدرت هذه القضية المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الهندي فكرة مصري مع القيادة السريلانكية خلال زيارته الرسمية إلى كولومبو. ووصل السيد مصري إلى العاصمة السريلانكية أمس في زيارة تستغرق يوما واحدا، حيث عقد لقاءات منفصلة مع الرئيس أنوار كومارا ديسيانكي ورئيسة الوزراء هاريني أمارا سوريا ووزير الخارجية فيجيثا هيرات ووزيرة الخارجية أروني رانا راجا. وخلال المحادثات ناقش السيد المصري القضايا المتعلقة بالصيادين وطلب تعاون سريلانكا لإفراج المبكر عن الصيادين وقواربهم المحتجزة. إيران الولايات المتحدة. أعلنت إيران أنها وصلت إلى المرحلة النهائية من إعداد اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق قد يعلن خلال هذا الأسبوع، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي والمساعدة في إنهاء الحرب، إلا أن الاتفاق يرجح أن يكون مشروطا برفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وكانت إدارة ترامب قد استبدعت في وقت سابق أن أي اتفاق يرسخ سيطرة

إيران على المضيق، معتبرة أن ذلك سيمثل خسارة كبيرة للولايات المتحدة وخروجا على الأعراف الدولية. بطولة الهند الوطنية للهوكي للناشئين الرجال. تأهلت فرق أوديشا والبنجاب وجهركن ومادي برديش إلى الدور نصف النهائي من بطولة الهند 16 الوطنية للهوكي الرجال للناشئين القسم الأول، وذلك بعد فوزها في مباريات الدور ربع النهائي التي أقيمت أمس في مدينة كويمبطور بولاية التاميل نادو. وفاز فريق البنجاب على كرناتكا بنتيجة 2-5، وتغلبت أوديشا على هريانا بنتيجة 1-5، فيما تجاوزت جهاركاند أترا برديش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، بينما فازت مادي برديش على دادارا وناغار هافيلي ودامان ديو بنتيجة 3-7. وفي مباراتي الدور نصف النهائي اليوم تلتقي أوديشا مع البنجاب، فيما تواجه جهاركند فريق مادي برديش في كويمبطور. أمطار غزيرة في كيرلا. أفادت هيئة الأرصاد الهيئة الجوية بأن الأمطار الغزيرة ستستمر اليوم وغدا في جميع مناطق ولاية كيرلا، وقد أصدر الإنذار البرتقالي الذي يشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة جدا في مناطق متفرقة لمناطق كاسركود وكانور ويدوكي وإرناكولم وكوتيام وألبوزا وباثانا ناميثاتا اليوم. كما يسري الإنذار الأصفر الذي يشير إلى توقع هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة في المناطق السبع الأخرى، وشهدت مناطق من بينها كاكاناد وكوماراكوم وألبوزا هطول أمطار بلغت كميتها نحو 15 ملمتر منذ الساعة الرابعة من صباح اليوم. تمديد ولاية سكرتير مجلس الوزراء. مددت الحكومة فترة خدمة الدكتور تيفي سوماناثان في منصب سكرتير مجلس الوزراء لمدة عام إضافي، ووافقت لجنة التعيينات التابعة لمجلس الوزراء ECC على تمديد خدمته لمدة سنة بعد 30 من أغسطس عام 2026، كما وافقت اللجنة على تمديد فترة خدمة جوفيند موهان في منصب سكرتير وزارة الداخلية لمدة عام آخر. البرلمان اليوم. أدرج في جدول أعمال مجلس الشعب لوكسبها اليوم مشروع قانون الضرائب والقوانين الأخرى التعديل لعام 2026 للنظر فيه وإقراره، ويهدف المشروع إلى تعديل قانون أنظمة الدفع والتصفية لعام 2007، وقانون ضريبة الدخل لعام 2025، وقانون المالية لعام 2026. وفي مجلس الولاية راجي سبها أدرج مشروع قانون الاعتماد المالي رقم 3 لعام 2026 للنظر فيه وإعادته. وينص مشروع القانون على الترخيص بسحب أموال من الصندوق الموحد الهندي لتغطية النفقات التي صرفت على بعض الخدمات خلال السنة المالية المنتهية في 31 من مارس عام 2026، والتي تجاوزت المبالغ التي سبق أن اعتمادها البرلمان لتلك الخدمات خلال ذلك العام. وكان مجلس الشعب قد وافق بالفعل على مشروع القانون. عصام نادا. قال وزير الصحة والرعاية الأسرة في الحكومة الاتحادية JP نادا إن حجم الدمار الذي خلفته أحدث موجة من الفيضانات في ولاية عصام كان هائلا إلى درجة أن استعادة الأوضاع الطبيعية ستستغرق وقتا. وكان رئيس الوزراء نريندر مودي قد أوفده لزيارة منطقة نيبالي خوتي في مقاطعة سيفاساغار على الحدود بين آسام وناغالاند، وهي من أكثر المناطق تضررا درء موجة الفيضانات الأخيرة التي ضربت الولاية في 19 من يوليو. وزير وزوار الوزير

0: برفقة رئيس الوزراء وزراء الولاية المناطق المتضررة في نازيرا. وفي هذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، والآن يتقدم إلى حضرتكم الأغنية الهندية من فيلم جان تيرنام وكذلك من فيلم من، ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

على وسائل التواصل الاجتماعي في دول أمريكا اللاتينية. إيران، سلطنة عمان، اتفاق بشأن مضيق هرمز. أعلنت إيران أنها وصلت إلى المرحلة النهائية من إعداد اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن هذا الاتفاق قد يعلن خلال هذا الأسبوع، وإذا تم التوصل إلى الاتفاق بصيغته النهائية فمن المحتمل أن يؤدي إلى إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي والمساعدة في إنهاء الحرب، غير أن الاتفاق يرجح أن يكون مشروطا برفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أوتراخاند، الأمطار. وجه رئيس وزراء ولاية أوتراخاند بوشكا سينغ دامي جميع الإدارات والجهات المعنية بالبقاء في حالة تأهب قصوى في ظل استمرار هطول الأمطار والتحذيرات من أمطار غزيرة في أجزاء من الولاية، كما طلب من قوة الاستجابة للكوارث التابعة للولاية SDRF والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث NDRF والإدارة المحلية وسائر الجهات المختصة للحفاظ على التنسيق الوثيق وضمان تنفيذ عملية الإغاثة والإنقاذ بصورة سريعة في حال وقوع أي طارئ. السفن الهندية، مضيق هرمز. أعلنت الحكومة أن 60 سفينة تجارية كانت تحمل شاحنات مختلفة عبرت مضيق هرمز بأمان رغم تدهور الوضع الأمني في منطقة غرب آسيا. وردا على سؤال في البرلمان، كشفت الحكومة أيضا أنه تمت إعادة 3972 بحارا هنديا من منطقة الخليج إلى البلاد في حين تعامل النظام إدارة الأزمات. وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، وبهذا الموجز ننهي هذا البرنامج الصباحي، ونلتقي بكم في الساعة 11 ليلا حسب التوقيت الهندي. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي

0: بكم أيها السادة، ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة من الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلو عليه الشيخ عبد العظيم ظاهر من سورة الشورى. فإليكم هذه الآيات الكريمة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تابعة عن الشيخ عبد العظيم طاهر من سورة الشورى. آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة القوال، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق أيها السادة نقدم لحضراتكم أغنية من أفلام هندية، ثم نقدم برنامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات الآيات باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه الحديث بعد هذه البرامج سيدي وسادة نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية بالإضافة للأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي والسادة قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامج المسائل، الآن نقدم هذا القطع من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائل الأولى.

سيدي وسادتي، آن الأوان وحان موعد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة أم الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. مجلس الوزراء يوافق على مبادرة غوبردانا التي تمثل محطة فارقة في مسيرة الهند نحو الطاقة النظيفة. أوكرانيا تشن هجوما واسع النطاق بالطائرات المسيرة على روسيا. العالم يحيي ذكرى 80 لأول استخدام السلاح النووي بمناسبة يوم هيروشيما. ضمن اللاعب ربيع الرمح الهنديان آشيش يادو والتي دارندر إلى جانب اللاعب رمي القرص أمان كامبوج تأهلهم إلى الجولات النهائية. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار، الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. وافق مجلس الوزراء على مبادرة غوبردان، المبادرة الوطنية للطاقة الحيوية الدائرية. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي بعد ظهر اليوم، قال وزير الإعلام والإذاعة أشفيني فيشنو إن هذه المبادرة ستوفر 150 ألف فرصة عمل وتعد محطة فارقة في رحلة الهند نحو الطاقة النظيفة، إذ ستعمل على تحويل الموارد الوفيرة من المخلفات الزراعية وروس الماشية وطين عسل قصب الشكر والنفايات العضوية البلدية وغيرها من موارد الكتلة الحيوية إلى وقود نظيف وأسمدة عضوية، فضلا عن توفير دخل المناطق الريفية وتحقيق قيمة اقتصادية وطنية. يشمل المشروع إنشاء 5 طرق اتفاقية رئيسية طول إجمالي يبلغ 85 كيلومتر، مما سيخفف الارتجاع ازدحام المرور في القطاعات التي تمر عبر مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل بايباتا تشارلي وسيجار وخارو بيتا. ومن شأن هذا المشروع أن يرفع متوسط سرعة السفر بنسبة 100% ويقلص زمن الرحلة إلى النصف ويحسن السلامة المرورية الشاملة ويعزز كفاءة استهلاك الوقود ويخفض تكاليف تشغيل

المركبات مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز التنقل الإقليمي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. قلت لها ما لا يقل عن 8 أشخاص بعد أن شنت أوكرانيا هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة خلال الليل استهدفت منشآت عسكرية وأخرى خاصة بالطاقة وبنية تحتية مدنية في عدة مناطق روسية. وفقا لوزارة الدفاع الروسية اعتردت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها 635 طائرة مسيرة أثناء الهجوم. ذكرت السلطات المحلية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 2 آخران في منطقة أنتوموديا، بينما لقي 3 أشخاص آخرين حتفهم وأصيب 5 في منطقة بالغوردود، كما سجلت حالة وفاة في منطقة أخرى. صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلسنكي بأن القوات الأوكرانية استهدفت قاعدة جوية عسكرية في إنجلز تضم قاذفات روسية بعيدة المدى بالإضافة إلى مصفات للنفط في ساراتوف. كما أعلنت الأوكرانية أن قواتها قصفت مستودع للنفط في منطقة كالوجا غرب روسيا، وأفاد بأن اندلاع حرائق في المنشآت المستهدفة. يحيى العالم اليوم الذكرى 80 لأول استخدام سلاح نووي، وهو الحدث المعروف بيوم هيروشيما. فمثل هذا اليوم من عام 1948 أسقطت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية أطلق عليه اسم الرمزي الولد الصغير على مدينة هيروشيما اليابانية. ويستذكر الناس في جميع أنحاء اليابان واحدة من أحلك الأيام في تاريخ البلاد. وقد حضر حوالي 55,000 شخص لمراسم هذا العام في حديقة السلام التذكارية في هيروشيما. وفي كلمة خلال المراسم أكد رئيس الوزراء شيغرو إيشيا التزام اليابان بالسعي نحو عالم خالي من الأسلحة النووية. كما وضع السفيرة الهند لدى اليابان ناغما مالك الزهور في حديقة السلام التذكارية في هيروشيما، وأشاد بذكرى ضحايا القنبلة الذرية. وجاءت زيارة السفيرة الهندية إلى هيروشيما تزامنا مع إحياء المدينة للذكرى 81 للقصف الذري الأمريكي. والتقت السفيرة مالك بكل من حاكمة هيروشيما ميكا يوكوتا وعمدة المدينة كازومي ماتسو، وذلك خلال حفل استقبال أقيم لأعضاء السلك الدبلوماسي في اليابان الذين دعوا لحضور مراسم إحياء ذكرى السلام في هيروشيما. ضمن لاعب رمي الرمح الهنديان آشيش يادف وتي داران ديران إلى جانب لاعب رمي القرص أوماكانت كامبوج تأهلهم إلى الجولات النهائية في منافساتهم ضمن بطولة العالم لألعاب القوة تحت 20 عاما في يوجين بالولايات المتحدة، ومن المقرر أن تقام النهائيات يوم الأحد المقبل. سيدي وسيداتي تستمعون نشرة الأخبار المسائية، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. أجرت الهند اليوم بنجاح تجربة إطلاق صاروخ أغني 4 الباليستي متوسط المدى من مجمع الاختبار المتكامل بتشاندبور بولاية أوديشا. أفاد وزارة الدفاع بأن عملية الإطلاق أكدت صحة جميع المعايير التشغيلية والفنية للصاروخ، مشيرة إلى أن الاختبار أجري تحت إشراف قيادة القوات الاستراتيجية. كما أضافت الوزارة أن هذا الإطلاق الناجح يمثل إنجازا بارزا آخر في تعزيز قوات الردع الاستراتيجي للبلاد. استعرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم التقدم المستمر في شراكة استراتيجية خاصة بين الهند وإسرائيل، حيث تلقى سيد مودي اتصالا هاتفيا من السيد نتنياهو. قد أكد الزعيمان مجددا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق الأوسط. واصلت وزارة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات باستجواب الفريق العالمي التابع لشركة التواصل الاجتماعي ميتا الذي يزور نيودلهي حاليا بشأن مدى امتثال الشركة للقوانين الهندية. وأفادت مصادر رسمية بأن المنصات العامة عاملة في الهند لا يمكنها العمل بموجب القانون الأمريكي وحدها، مشيرة إلى أن المناقشات تهدف إلى فهم الجوانب الفنية للامتثال. أكدت المصادر أن جميع المنصات تتحمل مسؤولية تجاه المجتمع والقانون شأنها شأن كافة المؤسسات الأخرى. كما التقى الفريق اليوم بوزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إيشويني فيشنو.
تعد هذه الجولة الثانية من استجواب الحكومة للفريق العالمي لشركة ميتا، ذلك في عقاب تقييد الأصول لمدة 5 ساعات تقريبا إلى منشور رئيس الوزراء المضي على منصة فيسبوك، حيث كان المنشور موجها للطلاب والشباب ويتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد تسريب أوراق الامتحانات. وقد أعادت شركة ميتا

المنشور لاحقا، وعزت إزالتها إلى خطأين في أنظمة تصفية المستوى الآلي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما قدمت اعتذارا عن ذلك. توصلت إيران وعمان إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مزق هرمز لمدة 60 يوم وفقا لتقارير إعلامية محلية. يهدف الاتفاق الذي لا يزال بانتظار موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من المتوقع الإعلان عنه في غضون أيام إلى استئناف الملاحة في الممر المائي، حيث ستستخدم السفن القادمة للمضيق مسارا قريبا من إيران، بينما ستسلك السفن المغادرة مسارا قريبا من عمان. يشير المصادر إلى أنه لن تفرض رسوم عبور وتكاليف خدمات، كما قد تشارك أطراف إقليمية في عملية إزالة الإلغام والإجراءات الفنية. أقبل موافقة على الاتفاق ستعود الولايات المتحدة وإيران للعمل بموجب مذاك التفاهم الخاصة بالسلام والعمل على مقترح يتعلق بإعادة فتح المضيق وزمان الملاحة الآمنة للسفن التجارية عبره. أدى التوسع في استخدام القوات الباكستانية للصلاحيات الأمنية إلى تزايد المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة جامو كشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني. وعلى مدى العقد الماضي أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية الأخرى مرارا مع قلقهم إذا حالات الاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة والقيود المفروضة على حرية التعبير وغياب المسألة في هذه المنطقة. أعلنت اللجنة الانتخابات في بنغلاديش اليوم أن الانتخابات الرئيسية ستجري في 20 من شهر الجاري، وقد تقرر إجراء هذه الانتخابات عقب استقالة محمد شهاب الدين من منصبه في 24 يوليو أي قبل عامين من انتهاء ولايته. يذكر أن محمد شهاب الدين هو من قدام المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1981. سين قاضي سابق بالمحكمة المتداية كان قد أدى اليمين الدستورية في شهر أبريل 2023 لتولي المنصب لمدة 5 سنوات، وقد أرجع بسبب استقالته إلى مضاعفات صحية. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الآن. أهلا أول وحان معيد نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليها ونتمتع بها بأصوات الفنانة هنود.

0: سيدي وسيداتي، إلى أن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق موضوعه: تحت توجيه القيادة الحازمة إعادة 274 مجرما هاربا إلى الهند من 36 دولة بين عامي 2019 و2020.

26 في موقف حاسم ضد المجرمين الهاربين وتحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتوجيه وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه، نجحت الهند في إعادة 274 مجرما هاربا من 36 دولة منذ عام 2019. ولتعزيز الإجراءات ضد الهاربين أصدر رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين في عام 2018، وتحت توجيه وزير الداخلية أميت شاه طورت الهند نموذجا متكاملا وقائما على الاستخبارات ومدفوعا بالتكنولوجيا لمواجهة الهاربين، مما مهد الطريق لاتخاذ تدابير أكثر صرامة ضدهم وتسهيل عودتهم إلى الهند. قبل عام 2014 أصبح إطار تسليم المجرمين في البلاد عتيقا، ولم تكن لدى الهند معاهدات لتسليم المجرمين سوى مع 37 دولة، كما لم تكن هناك قانون مخصص للتعامل مع الهاربين اقتصاديا أو مصادرة وصولهم. افتقرت الحكومات السابقة إلى الإرادة السياسية لإعادة الهاربين، بينما جعلت حكومة مودي عملية تسليم الهاربين أولوية وطنية. وأكدت القيادة القوية على استراتيجية ثلاثة المحاور ضد الهاربين من خلال الانفتاء العالمي والتنسيق القوي والدبلوماسية الذكية. وقد وصف السيد الشاه قضية المجرمين الهاربين بأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بسيادة البلاد والاستقرار الاقتصادي والقانون والنظام والأمن القومي. سنت حكومة مودي قانون وكالة التحقيق الوطنية تعديل وقانون الأنشطة غير المشروعة الوقاية تعديل في عام 2019، ومنذ عام 2020 فصاعدا تم تنفيذ عملية إعادة المجرمين الهاربين إلى الهند على أساس وضع المهمة. في عام 2024 نفذت حكومة مودي ثلاثة قوانين جنائية جديدة تتضمن أحكاما خاصة تتعلق بالمجرمين الهاربين. فلأول مرة توفر المادتان 355 و356 من قانون الإجراءات الجنائية بهارتية ناغريك سوركشا سنهيتا إمكانية المحاكمة في غياب المتهم، مما يتيح إتمام العملية القضائية برمتها من المقاضاة إلى المحاكمة حتى في غياب المتهم الهارب. في عام 2022 استضافت الهند الدورة 90 للجمعية العامة للإنتربول، حيث أكد السيد الشاه على أهمية الركائز الثلاث للشرطة العالمية: الاتصال والتعاون والتنسيق. ولتعزيز التنسيق والاتصال وتبادل المعلومات بين الهند ووكالة إنفاذ القانون العالمية، أطلق وزير الداخلية منصة بهارت بول في يناير عام 2025. أنشأت منصة بهارت بول بنية تحتية شاملة للمعلومات من خلال دمج مكتب التحقيقات المركزي ومقرات شرطة الولاية من خلال ضباط الاتصال للإنتربول ومقرات شرطة المقاطعات على منصة واحدة. وتحت هذه المبادرة تم ربط أكثر من 1400 وحدة تابية لوكالات الدولة والوكالات المركزية عبر البوابة، مما ضمن التدفق السلس للمعلومات. ونتيجة لذلك انخفض وقت الاستجابة لتبادل المعلومات بين مكتب التحقيقات المركزي ووكالة إنفاذ القانون الأخرى بشكل ملحوظ. نفذت حكومة مودي قانون منع غسل الأموال PMLA بقدر أكبر من الصرامة، ومن خلال التنفيذ الصارم لهذا القانون قامت حكومة مودي بالحجز على أصول تبلغ قيمتها 17,874 كرور روبية مملوكة للمجرمين الهاربين بين عامي 2019 و2026. ولتعزيز الجهود الدولية لتتبع القبض على الهاربين، أنشأ مكتب التحقيقات المركزي CBI مركزا خاصا للعمليات العالمية. ولتسهيل التبادل السريع للمعلومات، عين مكتب التحقيقات المركزي أيضا ضباط اتصال للإنتربول في كل ولاية وكذلك في جميع وكالات التحقيق المركزية، مما عزز بشكل كبير التنسيق والتعاون الدولي في تحقيقات الهاربين. تحت توجيه وزير الداخلية أميت شاه يتم الآن إعداد طلبات تسليم المجرمين بطريقة أكثر احترافية وقياسية، وتشمل قائمة الهاربين الذين تم إرجاعهم إلى الهند أفرادا مطلوبين في قضايا الإرهاب عبر الحدود والإرهاب المرتبط بالمخدرات والجرائم السيئة.

0: العبرانية والعملات المزيفة، إضافة إلى زعماء العصابات والمجرمين الماليين وأشخاص مطلوبين في جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات والجرائم الواقعة تحت قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية بوسكو. إن النجاة المحقق في عادة المجرمين الهاربين إلى الهند لم يكن وليدة الصدفة، بل جاء ثمرة المصداقية والإعداد القانوني الشامل والإصرار الدبلوماسي المستمر والمتابعة الحثيثة. وعلى الصعيد المحلي قادت هذا الجهد تنسيق وثيق بين مكتب الاستخبارات IB ومكتب التحقيقات المركزي CBI وجهاز البحث والتحليل الأركان RNAW ووكالة التحقيق الوطنية NIA ومديرية إنفاذ القانون ED ووزارة الشؤون الخارجية ME ومكتبة المكافحة المخدرات NCB والمديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات DGGI وقوات شرطة الولاية. ويعكس هذا نهجا حقيقيا يشمل الحكومة بأكملها، حيث تعمل الوكالات المركزية ووكالات الولاية بتنسيق وثيق لضمان عودة المجرمين الهاربين وتحقيق العدالة السريعة للضحايا.
1: سيدي والسادات، الآن نقدم أغنية من أفلام ثم نقدم البرامج من الخطاب بما فيها برنامج سبات لايت.

0: program.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. The participants were Subimal Bhattacharji, political analyst, and Gaurav Dhawan Lal, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Spotlight.
4: سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. أنا لون وحال موعد نقدم لحضراتكم برنامج حديث الليلة، حديث البرنامج مهاتما غاندي كما ذكر في كتابي عند قدمي غاندي. فلنستمع إليه إلى هذا الحديث، وبعد هذا الحديث نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المختلفة بأصوات الفنانين الهنود.
5: خلاصة القول للكتاب عند قدم غاندي، وهذا الكتاب كتبه باللغة الإنجليزية رئيس جمهورية الهند الأول الدكتور راجندر براسات باسم At the Feet of Mahatma Gandhi، وعربه منير البعلبكي وسجله لإذاعة عموم الهند أنصار أحمد في حلقات عديدة. فإليكم أيها السادة الحلقة الأولى. كان المهاتما غاندي لا يعترف بأي ما تمييز بين ما يدعونه الحياة وما يدعونه الموت، إن الروح خالدة في حين أن الجسد عرضة للتغير في الهيئة بالشكل، والجسد وحده هو الذي يعتبره هذا التغير نتيجة للموت. من أجل ذلك كان من دأب المهاتما جي أن يقول إن على المرء أن يكون مستعدا دائما للموت. فقبل مصرعه ببضعة أيام ألقى بعض قتلته متفجرة في مصلاه الجمعي، كانوا يريدون قتله ذلك اليوم، ولكن محاولتهم تلك أخفقت لأن غاندي جي كان مستغرقا في التأمل آنذاك، ولأن عملهم لم يحدث البلبلة التي كانوا يتوقعون. ولعل المهاتما جي أدرك ذلك اليوم أن بعض الناس عقدوا العزم على قتله، ولكنه لم يبال، كان لا يجيز اتخاذ أي ما إجراء لحمايته، بل كان يأبى أن يبحث عن السلاح في حوزة المشاركين في اجتماعاته الصلاتية. كان يقول إن الله سوف يحمي إن كان قد قدر لجسده فسحة إضافية يقضيها في الخدمة في هذا العالم، وهذا هو السبب الذي من أجله عارض في اتخاذ التدابير وقائية لحمايته. فكان ينهض بعباية عمله في كل مكان في غير ما وجل. وكان المهاتما جي في سبيله إلى اجتماعاته الصلاتي عندما شق الجاني طريقه وسط الحشد وتقدم نحوه متظاهرة بالرغبة في تقديم ولائه إليه، وأطلق عليه النار من مسافة دانية. وحين خر المهاتما جي سريعا غمغم قائلا هيرام، والواقع أنه ما كان في إمكانه أن يموت على نحو أجمل من هذا النحو، ذلك بأن تفكيره لم يكن مركزا على الله فيما هو يمضي لمصلاه الجماعي فحسب، بل لقد عدا هذا فلفظ اسم الله حتى وهو يسقط مدرجا بدمائه. إن أهل الكشف ليواصلون عمرا بعد عمر استجلاء طلعة الذات الإلهية، ولكنهم لا يستطيعون في اللحظة الأخيرة أن يلفظوا اسم الله، ولكن ذلك الاسم رام انطلق من شفتي خانديجي على نحو عفوي، وأي مكافأة أسنى كان في ميسوره أن ينال جزاء حياة قوامها النذر والصلاة. لقد سرع لأنه تبنى قضية جعل إنجاحها واحدا من الأهداف التي وقف لها حياته كلها. لقد عمل طوال حياته من أجل الوحدة الهندوسية الإسلامية، حتى إذا آن الأوان أفرغ قوته كلها لإقرار روح العنف، هذه الروح التي سخرها مخاطرا بحياته نفسها لحماية المسلمين. ولقد سقط فيما هو يفعل ذلك برصاص القاتل المجرم، وهو على أعظم ما يكون من السعادة. وصعقت الأمة كلها ولفها الأسى لدى تسامعت بنبأ مصرعه، وحتى ذلك النفر من المسلمين الذين كانوا ينظرون إليه وكأنه عدو لهم أدركوا الآن أن الزمن لم يجد عليهم بصديق أوفى منه وأصدق. ولقد مات ولكن روحه الخالدة تواصل أداء المهمة التي نضب لها نفسه في حياته. ولقد كان مرتقبا أن يجيء زمان يسيخ فيه العالم كله إلى صوته ويساق إلى فهم مبدأيه الحق والعنف وقبولهما، ومن يدري، فلعل الله شاء أن يجعل مجال صوته محدودا، فهو ينطلق من الروح إلى الروح ليس خير، وذلك هو الذي حدث على وجه الضبط. فعلى الرغم من أن جميع البلدان وفي جملتها الهند وفي ظل حكومة مؤلفة من أتباعه أنفسهم أيضا تجيش الجيوش وتنشئ القوات المسلحة، وبذلك تجعل القوة في نهاية المطاف عمادها ومرتزقها، فقد أخذ الناس يدركون على نحو متعاظم يوما بعد يوم أن الحرب عبث لا طائل تحتها، وشرعوا يقدرون العنف حق قدره. إن الروح لتنادي الروح، وخانديجي على الرغم من وفاته لا يزال يؤدي مهمته المقدسة، وإنه لواجب على الهنود أن يسهموا في إكمال تلك المهمة. ذلك بأن خانديجي لم يفلح غير فلاح جزئي في إقرار مبدأ العنف، والواقع أن علينا أن نعيد إنشاء المجتمع بحيث لا نبقي أي مجال لظهور النزعات العنفية، وبحيث نشجع أعظم التشجيع نمو الروح العنفية عند الإنسان. ولكن هذا النظام الاجتماعي لا يمكن أن ينشأ إلا إذا حرص كل امرئ على نظر نفسه له وتكييف حياته وفق تلك الخايا. ومن أجل تحقيق هذه الخايا بالذات كان المهاتما جي يؤدي نذوره الأحد عشر كل يوم في وقت الصلاة، نذور العنف والحق واللا تملك والبرهما شارية، أي السيطرة على الغريزة الجنسية واللا كسب والعمل البدني وقهر الفكر والاتكال على النفس والاحترام المتكافي لجميع الأديان والسواديشي وإلغاء اللامساسية. ومعظم هذه النذور تكاد تكون مماثلة لتلك التي أمر بها ديننا منذ العصور الممعنة في القدم، أما سائرها فقد أضيفت وفاء بحاجات العصر الحديث. ولقد شرح خانديجي نفسه معانيها في كتابه مانغل برابحات، ولكن شرحها ليس مسألة وصف كلامي أو تعليل مبتكر، إنه منبثق من التجربة وثمرة للنضال خانديجي الطويل المستغرق حياته كلها من أجل الضبط وتهذيب النفس، وإنه منارة هادية للإنسانية. ولو قد تقبل الأفراد هذه النذور.

0: وعملوا وفقها إذن لحظى المجتمع الذي يؤلفونهم جزءا منه حظوهم ولنهضت أساسه عليها وطيدة راسخة. وليس في استطاعة المرء الفوز بالسعادة الحقيقية بدون هذه المبادئ، وبقدر ما نستطيع كأفراد أو كعنصر اجتماعي أن نكيف حياتنا وفق تلك المبادئ بذلك القدر فحسب نفوس بالسعادة بوصفها أفرادا أو بوصفنا مجتمعا. ولكن بهرنا بالموارد التي وضعتها المعرفة العلمية في متناولنا، وشرعنا نعتقد أن الإنسان على كل شيء قدير، وأن عليه أن لا يقاوم الطبيعة فحسب بل أن يقرهها، وأن في استطاعة الإنسان قهرها. إننا ننسى أن ما نعتبره قهرا للطبيعة لا يعد أن يكون اكتساب معرفة لقوانين الطبيعة والحاجة إلى العمل وفقها.
1: سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حدث الليلة حدث البرنامج حول مهاتما غاندي، وكما ذكر في كتابه عند قدمي غاندي، كتب دكتور راجند فساد رئيس جمهورية الهند سابقا. أهلا الأوان وحال معيدا، نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات فنان الهنود بمن فيهم وديت نارين، الكاياغنيك، مهندر كابور. فإليكم هذه الأغاني الهندية المتنوعة.

سيدي وسادتي، آن الأوان وحال موعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. وافق مجلس الوزراء على مبادرة غوبردهن، المبادرة الوطنية للطاقة الحيوية الدائرية. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي، قال وزير الإعلام والإذاعة فيشوني إشنو أن هذه المبادرة ستوفر 150 ألف فرصة عمل، وتعدها حتى فارقة في رحلة الهند نحو الطاقة النظيفة. أوكرانيا تشن هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة على روسيا، وقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في هذا الهجوم. استهدفت منشآت عسكرية وأخرى خاصة بالطاقة وبنية تحتية مدنية في عدة مناطق روسية. صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلسنكي أن القوات الأوكرانية استهدفت قاعدة جوية عسكرية في إنجلس تضم قاذفات روسية بعيدة المدى، بالإضافة إلى مصفات للنت في ساراتوف. يحيي العالم اليوم ذكرى 80 لأول استخدام السلاح النووي، وهو الحدث المعروف بيوم هيروشيما. وقد حضر حوالي 55 ألف شخص مراسم هذا العام في حديقة السلامة التذكارية في هيروشيما صباح اليوم. وضع سفيرة الهند لدى اليابان ناغما ملك ظهور في حديقة السلامة التذكارية في هيروشيما، وأشاد بذكرى ضحايا القنبلة الذرية. ضمن لاعب رمي الرمح الهنديان أشيش يادف ودرانديان إلى جانب اللاعب رمي القرص أماكانت كامبوج تأهلهم إلى الجولة النهائية في منافساتهم ضمن بطولة العالم لألاعب القوى تحت 20 عام في يوجن بالولايات المتحدة. ومن المقرر أن تقام المبادرة النهائية يوم الأحد. أجرت الهند بنجاح تدريب إطلاق صاروخ أغني 4 البالستي متوسط المدى في مجمع الاختبارات المتكامل في تشانديبور بولاية أوديشا. استعرض رئيس الوزراء مودي ونظير إسرائيلي بنيامين نتنياهو التقدم المستمر في الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الهند وإسرائيل، حيث تلقى سيد مودي اتصال هاتفيا من سيد نتنياهو. الحكومة الهندية تستفسر من شركة ميتا عما إذا كانت شركة تلتزم بالقوانين الهندية. إيران وعمان تتفقان على إعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إذا انتهاكات القوات الباكستانية في منطقة جامو وكشمير خاضعة للاحتلال الباكستاني. موعد الانتخابات الرئاسية في بنغلاديش سيكون 20 أغسطس الجاري، وقد تقرر إجراء هذا الانتخاب عقب استقالة محمد شهاب الدين من منصبه في 24 يوليو المنصرم قبل عامين من انتهاء ولايته. يذكر أن شهاب الدين هو من قدام المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال، وقاضي سابق في المحاكم الابتدائية كان أدى اليمين الدستورية في أبريل 2023 لتولي المنصب لمدة 5 سنوات، وقد أرجع عصب استقالته إلى مضاعفات صحية. سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامج المسائية. بعملكم في برامج الصباح، تسارك حين نستودعكم الله، وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.